0: وأتيناه من كل شيء سببا
1: فأتبع سببا
0: فأتبع سببا
1: ترس
0: حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة وجد

تتخذ. وإما أن تتخذ فيهم حسنا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه

0: تتخذ فيهم حسنا. قال أما من ظلم فسوف يعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا. صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. Alhamdulillah. Terima kasih ya Puan Fauziah daripada Batu Gajah. Puan Fauziah, kita kongsi tajik sikit boleh ya?
0: InsyaAllah.
1: Hari ini saya tak tanya ikhfa, insyaAllah. Baik, Puan Fauziah cuba tengok ayat 87.
0: 87. Qul.

0: قائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف
1: الميعاد. Wahai Tuhanku, berikanlah aku orang yang mendirikan solat dan begitu juga anak cucuku. Terimalah doaku. Ampunilah akan daku dan dua ibu bapaku dan orang-orang yang beriman pada hari

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, yakni kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.